أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جوليتي مبكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين تي إستوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان ويسو استوار بيغا خامني خيونا تي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh setlu ci ab yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris momitam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mu di idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كادي سن مبكو شيخ أحمد تجاني لو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن مبكو باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلوسنا تكاتنا يالا أكماخم عندك سن بوك عبد الله جوب تسين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنعو بن يسنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene rek continue.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam de lusinen fasiyene continuer histoireu yenenbi yalla Musa alayhi salam mbokki gis ngeen ne yenenbi yalla Musa alayhi salam ku bari natu la wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di toll su fekke de nga reuy lol ci yalla say natu da fay reuy lol su fekke itam da nga nek nit ku tuti say natu da fay tuti ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla yalla lumu bonle rek dana la ko jox yalla bonle wul dara waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra te nekkon dekku Firaun te ay ñoñam nekkon fa genné na len legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam قال أصحاب التواريخ لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه

عزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران أن سبحني وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألهم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تذبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر يالا واخ يونس يالا موسى نيكو لي اب تيري لا بو جوغي تي مان جيم تي سما جام دي سما يونت نيكاي واخ موسى بن عمران داما بëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédéné amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga ñariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla nama jaamu te buma bokalé ak dara nama sant te itam na sant ay wayjuram te itam na xamné mu jëm jëmul loolul ci man bu défé loolu dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana khatal asaman ci yow dana khatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bay giñ ci sama tour nena na fekk ne giñ gogu deug ko lal nena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foye sama tour kep kuy foye sama tour man yalla duma ko selal duma ko labal duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal muné itam bul añaan bul añani kep ko xamanteni joxna ko sama ngeenel mo xam dara ja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko añane mune ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nang te itam dana tej buntu asaman yep mune ko itam bo de rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi nena te ki saraxé tuddu ci sama tour ene man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla nena ndax sama mer dana tar lol
dana metti lool ci bëpp.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن خريط سن صبي شاه أحمد تجاني ندو دلوسينا عندك سن بوك عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلك دي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكمباخم أنك سن بك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو بانيو سانت يالا جولتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax ent yalla Musa kune xamna ni ku beuri natou la gannaaw bu mu genné ci Fir'aouna duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam taka yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'auna yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلوكادي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدب لديم سن خالد سن سبشا أحمد تجاني النوم دعو سنة كاتوني الله أكبر جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خالد بابجا نوم bëgg continue ak yeen comme ñu ko doola woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman

حكمه. معناها كي موني قيانند ولا موني كحكيم بما خمنتني اي خلاتم دفعي وير اي جفندي كون وير دكو بغ بغ يال تمو بني نيك يونند موتان نيك يونند موتان نيك حكيم نخ اك يونند لكي نخص كي نت دفع بري موتخ برام خام خام يب دكور مانو كي ني مام لقمان حكيم لون وعي نيك لون نبي من ايتم تير لون امنا نيوخني نيو كات لون نيو مودون ميتين ام نيوخني ديدت سامو كاتو كات لون دان سامو اي خراكي بي مني روي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكم فقال ألست فلان الراعي؟ قال بلى. قال فيما بلغت ما بلغت؟ قال بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. ني لقمان مسند جي اك بن واي واجي دغ اي كادو يني تي لقمان واجي نكو خانا دو يا دون سامو بما دان رومبو دي سامو اي غات مانيكو هاكي مانو مانيكو كون خام خام يو يمي ييغا ام وكان نحن نقول كت خم خم بمعني بافو انكو دق جسا مكت نخسام نتو ألا تنتو ألا خم الدرا منيكو كون مو دف بأم خم خم بويريني خم خم بو خم نبوك وخي خول يكو جوي منيكو مانكو أمي جدق جسا مكتان muneko fasiyene wu ma wax mok ba fen lepp luy genn ci sama gemmi dama fasiyene mu nek deug muneko itam dama fasiyene matal wallare ndax musuma fecc wallare muneko itam lepp lu ma amalon ngeneen duma ci dugg mune ñett yi mo tax yalla jox ma hikma dama fen ci sama waxtan dama fecc wallare duma dugg ci lu amul ngeneen lepp dama gis ak lu am ngeneen yi waxnañ ne lukman ni dund na junni at fekke na itam jamono yonent yàlla daoud alayhi salaam mangi lu jiitu yonent yàlla daoud di ñëw ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonent yàlla daoud di ñëwee daf ko ko bàyyee daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawu mene lokman ku yeme la woon ci waxtaan yi weesu am nañu waxoon ne lokman jaam la woon nga déggeg ne kon histoire lañ koy dégge moo di ne wax yi mën nañoo bari kii waxee nii kii waxee nii kii waxee nii waaye ñu gis ne lokman bi nga xamante ne yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ci saraas ko mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi lammi wa ak xool ba indi ko ñu toogaat ab diir ci jamono sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jënd lema xar ca séraas ba mu dem jënd xar ca séraas ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ndiwaat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل لكدي جنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أين ينام أكي صحابة جلو سنن فسيني وقتان تي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fété ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewté tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xéti fébar yu ñang ba lolu ray ci ba fébar ba ray ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yalla xey yabal ay non ci sen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكد لدي وكد بكدي غنوا بنو سنتيال جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كي اين يوم اكي صحابه دلو سنين كي كاتون يالا اكما خم كي سين اميسيون كلمه الحق سين خالد سين فرديش احمد الشامي نو دلين كو دفل دلو اكسين خالد اسمان دي تبارك الله من يكون في سؤال صحابي من يوفي ياسين ومن ياسين

خمنا بديني دي صوبة ردان دني دي وقتاني سيد بلو ديني بقول نمو عبد الرحمن بن عوف سمم جيكا قدائي واو لأف قدائي ندب بجوبي ياري قدائي واو نيونا يتم مجيتو يرتب لدين مدينة يبسينا جوغي جوبي قدائي أكبر مدينة مملك عبد الرحمن بن عوف وينا انتو صلى الله عليه وسلم وقال وانه أبني وصعب بن ربيع فكي وانا خري بدا فكي انا خري عن قبير صلى الله عليه وسلم مملا يونت بي يبلو جي دومة الجنة جي بني كلب نينجو مملا يونت بي وخد نكو سوف دمي كوكوبي نكو بكاني خريب بدا نلسين كوريا نينا نغا تك دوم كوربا واو نغا تك دوم كوربا نينا ولا بوت نغا تك دينغ كغنا تد تي نيوم سيتال كتي غنا تد تي نيوم نغا تك دوم نينا كتي غنا تد نا نغي تودون اصبح ابن ثعلبة الكربي نينا دومم نغا تك غنا بامولين داي نينا دومم nena dom borba bu mu tak amna ca dom bu tedd ci ñuy wax denga abi salama nena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu la tanal rek amna tanal fokk mu am jariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna abdurrahman ibn auf mo ngi gañu medinatul munawwara medinatul munawwara ci atum fan werba ak ben nenen bi muy genn aduna nak am na juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko suul ci baqi'a fele ci medinatul munawwara abdurrahman ibn auf yutam sayyidina abu bakr radiyallahu anhu mom moko dugal ci diine ko dugal ci l'islam ci loxom la jaare tuub kon loolu itam ngeneen ko rëy la ci sayyidina abubakar mu mel ni itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Abi Waqqas ndey mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd Shams noonu ko dakkatalee Aba Ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bigal na len ci aljana ndax fukki ñu bigal ci aljana abdurrahman ibn auf mo lay ci la bok zubair ci la bok usman ibn affan ci la bok deng nga sa'd ibn abi waqas ci la bok sa'd mi ñi waxtane mu melni sa'd amon ne ci man yu reuy am may yu reuy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko ñaanaloon ca loxom nga nekk lut ngir yàlla du ko jëm moo tax mu mosaana tee fit ca sànni rek jëm kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu mu ci biir rek jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla nangu ko moo tax yonent bi tam ñaanal na ko ijaabaan ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom Saad nee na ñaanam bopp na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكن في حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت نكلو صحابي نيانو سعد نان لن احذروا مويت نكلين دعوة سعد نيانو سعد نخلو نيان يلا نبوكو لولو ينتمي مكو نيان رنشل من يبقم موتفون لم من يسعد ابن أبي وقاس باكين نجان يلا نبوكو Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi gaañu ci khilafatu Muawiya
ko ko itam limuy reey reey ay may bokku ci sahaba yi gëna mag bokku ci fukki yonent bi wax ne dañu dugg aljana neena limuy reey reey ay may toog na jaar ci loxo sayyidina Abi Bakr radiyallahu anhu ajma'in ka ca top مودي طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما كايم بكي جسي فانا طلحة مي اندهم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al Fayyad mom len ko dan takantale neena bi mu ñewé Medina gaday yeenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won suwaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonentimi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonentimi dan na ci contane mom Ka'b ibn Malik wa ndax yonentimi ñet la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talhami yonentimi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñooñu ñepp Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mo len dugal ci dine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggey bu mag nekk du bilal rek la dugal ci dine amna yeneen jamm mu jënd wante itam ndeke so demé ci gir Quraysh amna fa ay gangam yo xamni liggey na liggey bu reuy ci dine te Abu Bakr mo len tobal ñu dugg ci dine mu melni dañu bëgg songu histoire djumuji yeme jo xamne suñu doore waxtan ni bu ñu deme ba ca kanam da ngeen xam jeen djum lañu bëgg waxtane.